في أغلاط، مدينة أجدادنا في بوابة دخول الأناضول والتي كانت مركزا للعلم والفن والحضارة قبل قرون. إخوتي الأعزاء، كما تعلمون سنحيي غدا الذكرى السنوية لانتصار مالازغرد، إحدى أكثر الملاحم مجدا وفخرا في تاريخنا. سنستشعر مجددا وبكل حماس رياح الفتح لهذا الجيش المبارك الذي انطلق من أغلاط وتنفس نسيم الفتح المقدس مرة أخرى. هذا وقال أردوغان: لا ينبغي لأحد أن يشك في أننا سنشهد جميعا صعود تركيا الكبيرة والقوية في الأفق، سنحمل معا الأمانة المقدسة للشهداء والجرحى البواسل ونسير بتركيا نحو غد أكثر قوة. عندما يصل مسار تركيا بلا إرهاب إلى هدفه، ستفتح بمشيئة الله أبواب عهد جديد أمام أمتنا. إن الشعوب الشقيقة في جغرافيتنا ستكسب جنبا إلى جنب مع تركيا والشعب التركي. شاركت أمينة أردوغان عقيلة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان عبر كلمة مرئية في القمة السادسة لقرينات القادة المنعقدة في العاصمة الأوكرانية كييف، والتي سلطت الضوء على موضوع الصلابة والتضامن الاجتماعي. وفي مستهل كلمتها، أعربت أمينة أردوغان عن أملها في أن تعود القمة بالخير والبركة، وتوجهت بخالص الشكر إلى أولينا زيلينسكا عقيلة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على استضافتها لهذا اللقاء المعنوي. أكدت أمينة أردوغان أنه لكل مجتمع عاملا متكاملا من القيم المستمدة من تاريخه وعقيدته وذاكرته المشتركة، مشيرة إلى أن العمل التطوعي وفعل الخير والتكافل تعد من أبرز الصفات الأصلية في المجتمع التركي. ولفتت السيدة الأولى إلى أنه في العالم الحديث يحكى كثيرا عن تزايد عزلة الأفراد وسط الزحام، مشددة على أنه كلما ضعفت الروابط بين البشر قلت قدرة المجتمع على الصمود أمام الأزمات. وأضافت أمينة أردوغان: بينما في الأناضول يمنح الأصدقاء المخلصون الذين يستجيبون لكل نداء استغاثة الإنسان شعورا بالوجود داخل أمانة واسعة مما يعزز الشعور بالانتماء ويذكر بأن الإنسان يسند أخاه الإنسان في الأوقات العصيبة. وأشارت إلى أن الوحدة والتلاحم اللذين أبداهما الشعب الأوكراني خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات يعدان من أحدث الأمثلة على تجاوز الابتلاءات القاسية بالصلابة المجتمعية، حيث يواصل الأطفال تعليمهم وتتحمل النساء المسؤولية على كافة المجالات، ويحافظ الشعب الأوكراني على مستقبله بنضاله الملهم. وبهذه المناسبة، تقدمت أمينة أردوغان بخالص التهاني بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا، متمنية للشعب الأوكراني السلام والأمن والازدهار. يواصل المستوطنون الإسرائيليون حصارهم لثلاث منازل تعود لعائلات فلسطينية في بلدة قصر التابعة لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي. وأوضح رئيس بلدية قصر عبد العظيم الوادي في تصريحات أوردتها إذاعة صوت فلسطين أن قوة الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض الحصار على منطقة راس العين في البلدة، مشيرا إلى أن المستوطنين شددوا القيود المفروضة على المنطقة وأغلقوا الطرق المؤدية إليها، مما أدى إلى تفاقم معاناة الأهالي وتقييد حريتهم في الحركة والتنقل. وحذر الوادي من محاولات جارية لتطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تقليص صلاحيات مجلس البلدية على أراضي البلدة والتمهيد للاستيلاء التدريجي على المزيد من منازل المواطنين. وشدد رئيس البلدية على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوطا متصاعدة ويصعد من انتهاكاته ضد المواطنين الفلسطينيين من جهة، بينما يوفر الحماية للمستوطنين من جهة أخرى، مؤكدا أن هذه

وسفنا ومراكز لوجستية يستخدمها الجيش الأوكراني. وتضمن بيان صادر عن الوزارة تفاصيل حول عمليات الجيش الروسي في أوكرانيا. أشار البيان إلى استهداف سفينة كانت تنقل شحنة عسكرية في ميناء أوديسا، وإلى قصف 3 خزانات وقود و4 مستودعات عسكرية ومنشآت بنية تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في ميناء يوجني. كما أفاد البيان باستهداف مركزين لوجستيين لتخزين الأسلحة والذخيرة بالقرب من مدينة أوديسا، مشيرا إلى استخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة في هذه الهجمات. صرح الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبيريلا عن ترحيل آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين يفتقرون إلى تصاريح إقامة، مشيرا إلى أن العمليات المدعومة من الشرطة لتنفيذ هذه الإجراءات قد تبدأ هذا الأسبوع. وفي مقطع فيديو نشر على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أعلن الرئيس دي لا إسبيريلا عن تدابير أمنية جديدة تهدف إلى مكافحة الجريمة والجماعات الإجرامية المنظمة. وأوضح أن المرحلة الأولى تستهدف المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم، تليها مرحلة أخرى تستهدف من لم يتمتعون بوضع قانوني. وقال: لن أقبل بوجود أي مهاجرين غير قانونيين بغض النظر عن مصدر قدومهم، سيغادرون البلاد وسيتم ترحيلهم، وأنا أتحمل المسؤولية السياسية عن ذلك. كما أشار الرئيس الكولومبي إلى أن العمليات المدعومة من الشرطة في هذا الصدد قد تنطلق خلال الأسبوع الجاري. يذكر أن غالبية المهاجرين في كولومبيا ينحدرون من فنزويلا المجاورة وفقا لبيانات الأمم المتحدة، فقد كان هناك ما يقارب من 2.8 مليون فنزويلي يقيمون في كولومبيا بحلول شهر آب أغسطس. وتشير التقارير إلى أن نحو 850 ألف من هؤلاء المهاجرين يصنفون كمهاجرين غير نظاميين. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن متابعتكم لنا، إلى اللقاء.

على أثر الماء، قنوات تدير الزمن والعدالة. هل فكرتم يوما كم مرة يمكن لقطرة ماء واحدة أن تعيد كتابة قدر حضارة بأكملها؟ وهل يتجاوز مجرى الماء حدود القحط والجفاف ليعبر مجرى العدالة وذاكرة الشعب ومستقبله؟ اليوم نلفت أنظارنا إلى ما وراء الحجارة والأسوار، ونتقفى أثر الشرايين الخفية والنابضة بالحياة في فلسطين منذ آلاف السنين. سنكتشف معا كيف تحولت قطرة ماء تساقطت من السماء إلى أسطورة هندسية ونظام اجتماعي فريد في المدن القديمة الواقعة على أطراف الصحراء. إذا أردتم فهم مدينة أو جغرافية ما، فعليكم أولا التأمل في علاقتها بالماء. بالنسبة لجغرافيا فلسطين الواقعة عند نقطة تقاطع مناخ البحر الأبيض المتوسط والمناخ الصحراوي، لم يكن الماء يوما نعمة يحصل عليها دون مشقة، فمواسم الأمطار قصيرة والصيف جاف والمصادر الطبيعية شحيحة جدا. غير أن الإنسان الذي عاش على هذه الأرض تعلم قراءة إيقاع الطبيعة بدلا من مصارعتها، فلم ينظر إلى الماء كبركة عابرة بل كأمانة مشتركة يجب تجميعها.

جمعها وتوجيهها وتقاسم كل قطرة منها بالعدل. من هنا تبدأ قصة الماء في فلسطين، من هذا الحوار الصبور بين الإنسان ولغة الطبيعة. إلى الجنوب من القدس مباشرة وبالقرب من بيت لحم وفي قلب الوديان الخضراء تتراءى لكم أحواض حجرية ضخمة. هذه الخزانات المائية المفتوحة الكبيرة والمعروفة اليوم باسم برك سليمان قد تبدو للوهلة الأولى مجرد بحيرات برية صممها الإنسان، إلا أنها في الحقيقة تمثل قلب أحد أكثر أنظمة جمع المياه وتوزيعها إبهاراً في العالم القديم. رغم أن اسمها يعود إلى المأثور المنسوب للنبي سليمان عليه السلام، إلا أن الاكتشافات الأثرية تشير إلى أن هذه البرك شيدت قبل ذلك بكثير، وجرى تطويرها واستخدامها لقرون طويلة خلال العصور الرومانية والبيزنطية والإسلامية والعثمانية. صممت هذه البرك على 3 درجات متتابعة لجمع مياه العيون المجاورة وأمطار الشتاء، وكانت قادرة على تخزين ملايين الأمتار المكعبة من المياه. ولكن كيف كانت هذه الكتلة المائية الهائلة تنقل إلى القدس الرابضة فوق التلال المرتفعة؟ هنا تتجلى الحصيلة الهندسية التي تطورت عبر العصور الرومانية والبيزنطية والإسلامية. بفضل قوة الجاذبية وحسابات الانحدار الدقيقة والهندسة الفذة، نقلت المياه لعدة كيلومترات بدقة متناهية عبر خطوط سميت ب قناة الماء العالية وقناة الماء المنخفضة. خرقت الجبال بالأنفاق وجسرت الوديان بالقنوات حتى وصلت المياه إلى صهاريج القدس وأسبلتها وأنظمتها المائية في الأماكن المقدسة. كان كل مجرى حجري يحمل معه مياه الشرب وأمل الحياة لمدينة تصارع الجفاف. عند تتبع آثار الهندسة الرومانية نرى كيف حفظت هذه الأنظمة وطورت عبر القرون. ففي عهد السلطان سليمان القانوني وأثناء إعادة بناء أسوار القدس، أصلحت مجال المياه بشكل شامل وأضيفت أسبلة جديدة في أنحاء المدينة. تعد العديد من الأسبلة التاريخية المنتشرة اليوم في أزقة القدس شهودا صامتة على تلك النهضة العمرانية الكبرى. لم تكن هندسة المياه في شرق المتوسط مجرد إنجاز انتقالي، بل كانت تعكس القدرة التنظيمية للحضارة وبعد نظرها والقيمة التي توليها للإنسان. بفضل الصهاريج الضخمة تحت الأرض وأنظمة جمع الأمطار وشبكات القنوات الممتدة أسفل الشوارع، تمكنت القدس من الحفاظ على حياتها حتى في أعتى فترات الحصار وأقسى مواسم الجفاف. نحول وجهتنا الآن من القدس إلى جنوب الضفة الغربية بين أشجار الزيتون والمدرجات الحجرية، لنصل إلى قرية فريدة من نوعها، بتير. تبدو للوهلة الأولى كأي قرية فلسطينية عادية، غير أنها إرث إنساني حي صنفت ضمن قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر من قبل منظمة اليونسكو. حسناً، ما الذي يجعل بتير خاصة إلى هذا الحد؟ ليست القنوات الرومانية ولا المدرجات الحجرية التي تعود لآلاف السنين هي السبب الوحيد، بل القيمة الحقيقية تكمن في تقاليد توزيع المياه المتوارثة منذ قرون. في بتير ليس الماء مجرد موردا يتقاسم، بل هو زمن يدار بالعدل. يقسم النظام التقليدي في القرية استخدام المياه إلى دورة مدتها 8 أيام، وتطبق الأيام والساعات المخصصة لسقي أرض كل عائلة بدقة متناهية منذ مئات السنين. كيف كان يقاس الزمن قبل عصر الساعات الكهربائية والعدادات؟ كان الأهالي يحددون حق كل عائلة عبر أداة قياس تقليدية تعرف بالمعمد، يراقبون من خلالها تدفق المياه وموقع الشمس معها. هناك لا يتعدى أحد على حق الآخر، وحين تتغير نوبة الري في منتصف الليل لا يسلم القروي صنبور المياه إلى جاره فحسب، بل يسلمه ثقة جوار متوارثة منذ قرون. إن ما تحميه اليونسكو ليس مجرد مدرجات حجرية أو قنوات قديمة، بل ذاكرة حية لقدرة البشرية على تقاسم موارد محدود دون صراع أو جشع، وفي إطار كامل من العدالة.
لكن للأسف لا يمكن سرد قصة المياه القديمة في فلسطين اليوم بالاكتفاء بالحديث عن الهندسة الرائعة في الماضي فقط، فالماء في هذه الأرض لم تعد مجرد مورد طبيعي، بل أصبحت منذ سنوات طويلة قضية جوهرية في قلب النقاشات السياسية والإنسانية. وكما تؤكد تقارير المنظمات الدولية، فإن الوصول إلى المياه النظيفة يشكل تحديا إنسانيا كبيرا، لا سيما

اليوم في فلسطين. يواجه العالم اليوم أزمة كبيرة للمياه، فالمناخ يتغير والأنهار تجف والمياه الجوفية تتناقص وتتصاعد التوترات السياسية حول الموارد المائية. يبحث العالم الحديث عن الحلول في التقنيات الأكثر تطوراً والآبار الأكثر عمقاً، غير أن الجواب قد يكون كامناً عند رأس قناة صغيرة في بتير وفي الذاكرة المشتركة التي يحافظ عليها الناس وهم يسقون أراضيهم بالدور منذ قرون. فالماء لا يجلب البركة إلا إذا قسم بالعدل. ربما لا يكون الماء مجرد مورد يغذي الأرض فحسب أصدقاء، بل يحمل في قطراته ضمير المجتمع ومفهوم العدالة وذاكرته. مشينا اليوم معا في قنوات المياه في فلسطين وشهدنا الهيبة الصامتة لبرك سليمان، واستمعنا إلى همس المياه وهي تعبر الأقواس الرومانية، ورأينا في بتير كيف يمكن لقطرة مياه واحدة أن تشكل الأرض والزمن والعدالة والعلاقات الإنسانية. ولكن متى وكيف بدأ الإنسان يفهم الزمن لأول مرة؟ في الحلقة القادمة سنرفع أبصارنا عن الأرض وقنوات المياه لننظر إلى السماء. سنحل ضيوفا على عالم الساعات الشمسية التي فكت رموز الظلام والتقاويم القديمة التي حددت إيقاع الفصول وأوائل الفلكيين الذين حسبوا الزمن بمراقبة النجوم. سنواصل معا اكتشاف قصص فلسطين الأولى والخفية. دمتم برعاية الله وحفظه. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفاري، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلتي سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تضع قدميها أرض تركيا. وفي حلقة اليوم فإننا سنواصل نقل انطباعاتها عن تلك المغامرات الشيقة. ها أنا سيران، ألتقيكم من جديد من خلال برنامجنا هذا سجل الأسفاري، حيث أواصل رحلتي بين المدن التركية التي تختلف الواحدة عن الأخرى، إن كان من حيث المناظر الطبيعية أو الثقافة أو حتى العادات والتقاليد والطقوس الممارسة في الحياة اليومية. والآن حان الوقت كي أودع أنوار الشرق الساحرة واتجه نحو العاصمة التركية أنقرة. وبينما كانت الطائرة التي أقلعت من مدينة فان متجهة نحو أنقرة ومخترقة للغيوم، بدأ الإحساس بالحماس لخوض مغامرات جديدة تخيم على ذهني، وكذلك دفء الصداقات التي سأبنيها قريبا. فهذه المرة لم تكن رحلتي مجرد استكشاف، بل كان هدفها أيضا المشاركة في حفل زفاف. وبالطبع كان حفل زفاف إليف جارة السيدة الأنيقة جنيش التي التقيتها في مدينة إسطنبول التي كانت ستتزوج في أنقرة. وكانت السيدة جنيش قادمة أيضا إلى أنقرة لحضور حفل الزفاف، كما أن قرار ذهابي إلى العاصمة أنقرة كان بغرض حضور حفل زفاف ألف من جهة، والإقامة فيها لفترة طويلة واكتشاف كل ركن من أنكاري أنقرة من جهة أخرى. علاوة على ذلك كنت أخطط لشراء تذكرة العودة إلى البلاد من أنقرة،

وخلال هذا الوقت كنت أستعد ليس فقط لحفل الزفاف بل أيضا لركوب قطار الشرق السريع والقيام بجولة على طول ساحل البحر الأسود. إضافة إلى ذلك كنت أخطط أيضا لاكتشاف قلب الأناضول عن كثب من خلال القيام برحلات يومية إلى المدن القريبة من أنقرة. عندما هبطت الطائرة في مطار أسامبوا في ساعات الصباح الباكر، كانت أنقرة تستيقظ لتوها من سباتها. وبينما كنت في طريقي من المطار إلى فندق الواقع في منطقة كزلاي، استقبلتني العاصمة بكل ثقلها وجلالها وبشوارعها الواسعة ومبانيها المنظمة وحياة الناس المختبئة خلف جدرانها الحجرية. ويمكنني أن أصف أنقرة بأنها تلك المدينة التي احتضنتني بروح مختلف حتى من النظرة الأولى. فعند وصولي إلى المدينة أخذت قسطا من الراحة وغيرت ملابسي، ثم بدأت أشعر بالقليل من الجوع والفضول في آن واحد، وعلى الفور توجهت إلى الخارج. وكانت مهمتي الأولى تجربة طبق شهي فريد من نوعه في هذه المدينة، ألا وهو المعروف باسم سميت أنقرة. وتوقفت أمام مخبز صغير يقع على قارعة الطريق. لقد كانت الطاولة مليئة بالسميت المقرمش وكان لا يزال دافئا، ومعروف لدى الجميع هنا وهم محقين أن سميت أنقرة يختلف عن سميت اسطنبول، إذ أن سميت أنقرة يتميز باللون الغامق ورائحة السمسم المحمصة وتلك المقرمشة الشهيرة، وكل ذلك ستجده مع اللقمة الأولى. أما عن بذور السمسم فكانت موزعة بسخاء وبشكل متساو فوقها، وقشرها محمص في فرن حجري. إضافة إلى أن إحدى مميزاتها أن الجزء الخارجي منه يبدو مقرمش صلب، إلا أن الجزء الداخلي منه طري. علما بأن مميزات سميت أنقرة مرتبطة بمدة استراحة العجين، وكذلك التناغم المثالي بين الدبس السكري وبذور السمسم وحرارة الفرن. أما الميزة الأخرى فأنه يتم تناوله مع كوب من الشاي الغامق. أخذت مكاني في إحدى المقاعد الموجودة في الرصيف، وبدأت بتناول الفطور وأنا أراقب المارة. ووسط برودة صباح صيفي لطيف في أنقرة، استيقظت المدينة على وقع أقدام الموظفين الحكوميين الذين كانوا يهرعون إلى أعمالهم، وكذلك بعض الشباب الذين كانوا يتجاذبون أطراف الحديث في زوايا المقاهي، إلى جانب كبار السن المنتظرين في محطات الحافلات يبحثون عن ملاذ للاحتماء في الظل البارد. وعلى الرغم من الخمول الذي أصاب المدينة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، بدأت يومها بحيوية هادئة وبعيدة عن الصخب لكنها حازمة. وهذا الفطور البسيط الذي صاحبه سميت أنقرة جعلني أشعر بإيقاع هذه المدينة على طبيعتها وبساطتها التي ترتكز على صدق مشاعرها تجاه زوارها. بعد تناول الإفطار توجهت نحو أكثر الأماكن أهمية، ألا وهو ضريح أتاتورك الواقع في وسط المدينة. إن ضريح أتاتورك هو المثوى الأخير لمؤسس الجمهورية التركية غازي مصطفى كمال أتاتورك. وبينما كنت أسير من منطقة كزلاي باتجاه منطقة تاندوان، انتابتني مشاعر الفضول من جهة والدهشة والإجلال من جهة أخرى. وعندما وصلت إلى طريق الأسود تحول هذا الشعور إلى احترام نابع من الأعماق. وكان هذا المسار الذي يقع بجوار الضريح ممر للمشاة بطول 262 مترا، يصطف على جانبيه 12 زوجا من تماثيل الأسود التي تبدو كحراس صامتين ترمز إلى القوة والسلام والكرامة، إضافة إلى الساحة الاحتفالية التي تقع في نهاية طريق الأسود وتستوعب 15,000 شخص، وهو مشيد من الحجر الجيري ومزين بالسجاد التركي. وبينما كنت أسير قادتني أقدامي إلى إيقاع محسوب، حيث بطأت من خطواتي وأفكاري، وبدأت الأصوات بداخلي تهدأ تدريجياً. وعندما توقفت أمام الضريح

بدا الوقت وكأنه توقف. لقد ساد صمت عميق وسط الجدران الحجرية التي شهدت تاريخ أمة كاملة، وتحت العلم الذي يرتفع في السماء وإشجار الصنوبر التي تحيط به. توجهت نحو المتاحف التي توجد في محيطه، حيث الوثائق المعروضة في متحف حرب الاستقلال وتحف تعود إلى سنوات الحرب، وكذلك متعلقات شخصية تعود إلى أتاتورك. كل منها كان أكثر من مجرد تذكار، بل وثيقة حية. وفي هذا المكان لم أكن أشهد حياتي قائدا عظيما فحسب، بل صحوة شعب أيضا. بينما كنت أسير في الفناء الواسع المؤدي إلى واجهة الضريح، وجدت نفسي وحدي أمام عظمة ضريح أتاتورك المعروف باللغة التركية أنتكابر. لقد كانت السماء صافية والرياح خفيفة، وللحظة بدا لي في هذا الصمت الشاسع أن كل شيء وكأنه يتدفق ببطء، وأن التاريخ كان يروى من خلال لغة الحجارة. وفي تلك اللحظة توقفت ورفعت رأسي حيث الأعمدة الضخمة وسارية العلم والخطوط الحادة الممتدة إلى السماء، وحينها شعرت بضآلة حجمي. وفي تلك اللحظة أيضا فاجأتني خطوات الأقدام القاسية وذات إيقاع مميز تتردد صداها من الطرف الآخر للفناء. إنها اللحظة التي يتم فيها مراسم تغيير الحراس. أولا دوى صوت حذاء واحد، ثم ثان وثالث، وبدأ يتردد صدى الأولى والثانية والثالثة، وتلك الخطوات التي تتزايد في عددها دون أن تسبق بعضها بعضا تتحرك بثبات كما لو كانت تتسابق مع الزمن. وسار الجنود مرفوعي الرؤوس وبكل فخر وببطء نحو الحراس المرابطين أمام الضريح. وكانت كل خطوة من تلك الخطوات هي عبارة عن لحظة احترام، فضلا عن أنها طقوسا محفورة في ذاكرة أمة كاملة. وكان الاحتفال مثاليا لدرجة أن كل من في الساحة التزم الصمت فجأة، ولم يسأل أحد الآخر شيئا، فقط بدأوا بمشاهدة ما يحدث وهم فخورون. وكان الجميع صامت لدرجة أنهم لم يرغبوا بإلحاق الضرر بعظمة اللحظة. وأثار الجندي الذي تولى الحراسة شعورا غريبا بالفخر في داخلي، لقد كان واقفا جامدا كالصخر. ولم يكن هذا مجرد تغيير في الواجب، بل كان الأمر كما لو إن الماضي قد أودع في الحاضر والحاضر في المستقبل. وبقيت في الساحة لفترة أطول، وامتزجت وقفة الجنود الشبيهة بالتماثيل وهم يبدأون حراستهم بالسكون العميق الكامن في الأحجار مع وقع الخطوات المترددة في داخلي. واكتسب يومي هذا الذي بدأ في أنقرة بهدوء معنى جديد تماما مع هذه الطقوس. أعزائي المستمعين، لم يكن يومي الأول في أنقرة مجرد جولة في المدينة، بل كان أيضا بمثابة إعادة بناء لعلاقة عميقة كونتها مع التاريخ ومع فخامة ضريح أتاتورك أنتكابر وحيوية ساحته وهدوء شوارعه. قدمت لي هذه المدينة قصة متعددة الأبعاد، ولكن هذا لم يكن سوى البداية، إذ في الأيام المقبلة سأحدثكم عن زفاف ألف، وسأنشر المزيد من القصص من خلال برنامجنا سجل الأسفار والمتعلقة بإقامة في أنقرة. وفي الحلقة القادمة سأواصل اكتشاف شوارع العاصمة أنقرة. وحتى ألتقيكم في ذلك اليوم، لكم مني أجمل التمنيات وعطرها.

مستمعينا الكرام، وصلنا بكم إلى نهاية بثنا باللغة العربية. في نهاية بثنا نقدم لكم الشكر على حسن المتابعة. لكم مني مقدمة البث فاطمة الكبير، ومن الهندسة الإذاعية أطيب وأجمل التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 25 من آب أغسطس عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. ألقى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان كلمة خلال مشاركته في الفعاليات المقامة بمناسبة الذكرى 55 بعد 900 لانتصار مالازغرت، مؤكدا أن الفائز سيكون جبهة الإنسانية والأخوة والسلام والاستقرار والأمة التركية بكافة مواطنيها البالغ عددهم 86 مليون. وقال أردوغان: أعيش سعادة التواجد معكم في أغلاط، مدينة أجدادنا في بوابة دخول الأناضول والتي كانت مركزا للعلم والفن والحضارة قبل قرون. إخوتي الأعزاء، كما تعلمون سنحيي غدا الذكرى السنوية لانتصار مالازغرت، إحدى أكثر الملاحم مجدا وفخرا في تاريخنا. سنستشعر مجددا وبكل حماس رياح الفتح لهذا الجيش المبارك الذي انطلق من أهلاط وتنفس نسيم الفتح المقدس مرة أخرى. هذا وقال أردوغان: لا ينبغي لأحد أن يشك في أننا سنشهد جميعا صعود تركيا الكبيرة والقوية في الأفق، سنحمل معا الأمانة المقدسة للشهداء والجرحى البواسل ونسير بتركيا نحو غد أكثر قوة. عندما يصل مسار تركيا بلا إرهاب إلى هدفه، ستفتح بمشيئة الله أبواب عهد جديد أمام أمتنا. إن الشعوب الشقيقة في جغرافيتنا ستكسب جنبا إلى جنب مع تركيا والشعب التركي. شاركت أمينة أردوغان عقيلة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان عبر كلمة مرئية في القمة السادسة لقرينات القادة المنعقدة في العاصمة الأوكرانية كييف، والتي سلطت الضوء على موضوع الصلابة والتضامن الاجتماعي. وفي مستهل كلمتها، أعربت أمينة أردوغان عن أملها في أن تعود القمة بالخير والبركة، وتوجهت بخالص الشكر إلى أولينا زيلينسكا عقيلة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على استضافتها لهذا اللقاء المعنوي. أكدت أمينة أردوغان أنه لكل مجتمع عاملا متكاملا من القيم المستمدة من تاريخه وعقيدته وذاكرته المشتركة، مشيرة إلى أن العمل التطوعي وفعل الخير والتكافل تعد من أبرز الصفات الأصلية في المجتمع التركي. ولفتت السيدة الأولى إلى أنه في العالم الحديث يحكى كثيرا عن تزايد عزلة الأفراد وسط الزحام، مشددة على أنه كلما ضعفت الروابط بين البشر قلت قدرة المجتمع على الصمود أمام الأزمات. وأضافت أمينة أردوغان: بينما في الأناضول يمنح الأصدقاء المخلصون الذين يستجيبون لكل نداء استغاثة الإنسان شعورا بالوجود داخل أمانة واسعة مما يعزز الشعور بالانتماء ويذكر بأن الإنسان يسند أخاه الإنسان في الأوقات العصيبة. وأشارت إلى أن الوحدة والتلاحم اللذين أبداهما الشعب الأوكراني خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات يعدان من أحدث الأمثلة على تجاوز الابتلاءات القاسية بالصلابة المجتمعية، حيث يواصل الأطفال تعليمهم وتتحمل النساء المسؤولية على كافة المجالات، ويحافظ الشعب الأوكراني على مستقبله بنضاله الملهم. وبهذه المناسبة، تقدمت أمينة أردوغان بخالص التهاني بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا، متمنية للشعب الأوكراني السلام والأمن والازدهار. يواصل المستوطنون الإسرائيليون حصارهم لثلاث منازل تعود لعائلات فلسطينية في بلدة قصر التابعة لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي. وأوضح رئيس بلدية قصر عبد العظيم الوادي في تصريحات أوردتها إذاعة صوت فلسطين أن قوة الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض الحصار على منطقة راس العين في البلدة، مشيرا إلى أن المستوطنين شددوا القيود المفروضة على المنطقة وأغلقوا الطرق المؤدية إليها، مما أدى إلى تفاقم معاناة الأهالي وتقييد حريتهم في الحركة والتنقل. وحذر الوادي من محاولات

0: والتمهيد للاستيلاء التدريجي على المزيد من منازل المواطنين. وشدد رئيس البلدية على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوطا متصاعدة ويصعد من انتهاكاته ضد المواطنين الفلسطينيين من جهة، بينما يوفر الحماية للمستوطنين من جهة أخرى، مؤكدا أن هذه الممارسات تهدف إلى إجبار الأهالي على ترك أراضيهم ومغادرتها. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان خطي صادر عنها اليوم عن تحديث جديد لحصيلة الضحايا جراء الهجمات المستمرة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفاد البيان بأنه ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، أسفرت الهجمات الإسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين. وأشارت الوزارة إلى أنه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 من تشرين الأول أكتوبر، بلغت حصيلة الخروقات والهجمات الإسرائيلية 1296 شهيدا وأكثر من 4000 جريح. وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 إلى 73431 شهيدا و 174436 جريح. أدى عدم تحقيق الولايات المتحدة النتائج المرجوة في حربها ضد إيران إلى توجيه واشنطن مجددا نحو استراتيجية تركز على الضغط الاقتصادي، وفي غضون ذلك يعد هبوط الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار مؤشرا على تجاوز عتبة اقتصادية ونفسية حاسمة من ناحية الاقتصاد الإيراني. ومع حزمة العقوبات الجديدة التي أعلن عنها وزير الخزانة الأمريكي في 24 أغسطس الجاري، والتي استهدف عائدات النفط الإيراني والقنوات المالية وشبكات التجارة الخارجية، ارتفع سعر الدولار في السوق الحرة ليصل إلى 2,030,000 ريال. وبذلك فقدت العملة الإيرانية نحو 22% من قيمتها مقارنة بمستواها عند اندلاع الحرب في 28 فبراير شباط، بينما تجاوزت نسبة فقدان القيمة منذ بداية العام 42%.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: حذر نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد من أن بلاده ستعرض المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة والدول المتعاونة معها للخطر في حال أدت الضغوط الاقتصادية الأمريكية إلى التضييق على معيشة الشعب الإيراني. وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية، تطرق نيكزاد خلال كلمة ألقاها في جلسة علنية للبرلمان، تطرق إلى سياسة الضغط الاقتصادي التي تمارسها واشنطن ضد بلاده، مؤكدا أن طهران لن تتراجع أمام هذه الضغوطات وستدافع عن أمنها القومي ومصالحها بكل قوة. وقال نيكزاد: يتحدث أعداؤنا الحالمون عن حصار اقتصادي شامل، لكن على أمريكا المجرمة أن تعلم أن الشعب الإيراني لن يستسلم لهذا الهراء، بل سيعاقب أعداءه ويضع مصالحهم الاقتصادية في خطر جدي. وأضاف نائب رئيس البرلمان الإيراني: إذا تفاقمت الأزمة المعيشية والاقتصادية للشعب الإيراني، فلن نسمح لأعداء هذا الشعب والدولة المتعاونة معها بالعيش في رخاء. أعلنت وسائل الدفاع الروسية أنها قصفت موانئ وسفنا ومراكز لوجستية يستخدمها الجيش الأوكراني. وتضمن بيان صادر عن الوزارة تفاصيل حول عمليات الجيش الروسي في أوكرانيا. أشار البيان إلى استهداف سفينة كانت تنقل شحنة عسكرية في ميناء أوديسا، وإلى قصف 3 خزانات وقود وأربعة مستودعات عسكرية ومنشآت بنية تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في ميناء يوجني. كما أفاد البيان باستهداف مركزين لوجستيين لتخزين الأسلحة والذخيرة بالقرب من مدينة أوديسا، مشيرا إلى استخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة في هذه الهجمات. صرح الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبيريلا عن ترحيل آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين يفتقرون إلى تصاريح إقامة، مشيرا إلى أن العمليات المدعومة من الشرطة لتنفيذ هذه الإجراءات قد تبدأ هذا الأسبوع. وفي مقطع فيديو نشر على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أعلن الرئيس دي لا إسبيريلا عن تدابير أمنية جديدة تهدف إلى مكافحة الجريمة والجماعات الإجرامية المنظمة، وأوضح أن

المرحلة الأولى ستستهدف المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم، تليها مرحلة أخرى تستهدف من لم يتمتعون بوضع قانوني. وقال: لن أقبل بوجود أي مهاجرين غير قانونيين بغض النظر عن مصدر قدومهم، سيغادرون البلاد وسيتم ترحيلهم، وأنا أتحمل المسؤولية السياسية عن ذلك. كما أشار الرئيس الكولومبي إلى أن العمليات المدعومة من الشرطة في هذا الصدد قد تنطلق خلال الأسبوع الجاري. يذكر أن غالبية المهاجرين في كولومبيا ينحدرون من فنزويلا المجاورة وفقا لبيانات الأمم المتحدة، فقد كان هناك ما يقارب من 2.8 مليون فنزويلي يقيمون في كولومبيا بحلول شهر آب أغسطس، وتشير التقارير إلى أن نحو 850 ألف من هؤلاء المهاجرين يصنفون كمهاجرين غير نظاميين. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن متابعتكم لنا، إلى اللقاء.

على أثر الماء، قنوات تدير الزمن والعدالة. هل فكرتم يوما كم مرة يمكن لقطرة ماء واحدة أن تعيد كتابة قدر حضارة بأكملها؟ وهل يتجاوز مجرى الماء حدود القحط والجفاف ليعبر مجرى العدالة وذاكرة الشعب ومستقبله؟ اليوم نلفت أنظارنا إلى ما وراء الحجارة والأسوار، ونتقفى أثر الشرايين الخفية والنابضة بالحياة في فلسطين منذ آلاف السنين. سنكتشف معا كيف تحولت قطرة ماء تساقطت من السماء إلى أسطورة هندسية ونظام اجتماعي فريد في المدن القديمة الواقعة على أطراف الصحراء. إذا أردتم فهم مدينة أو جغرافية ما، فعليكم أولا التأمل في علاقتها بالماء. بالنسبة لجغرافيا فلسطين الواقعة عند نقطة تقاطع مناخ البحر الأبيض المتوسط والمناخ الصحراوي، لم يكن الماء يوما نعمة يحصل عليها دون مشقة، فمواسم الأمطار قصيرة والصيف جاف والمصادر الطبيعية شحيحة جدا. غير أن الإنسان الذي عاش على هذه الأرض تعلم قراءة إيقاع الطبيعة بدلا من مصارعتها، فلم ينظر إلى الماء كبركة عابرة بل كأمانة مشتركة يجب تجميعها وتوجيهها وتقاسم كل قطرة منها بالعدل. من هنا تبدأ قصة الماء في فلسطين، من هذا الحوار الصبور بين الإنسان ولغة الطبيعة. إلى جنوب من القدس مباشرة وبالقرب من بيت لحم وفي قلب الوديان الخضراء تتراءى لكم أحواض حجرية ضخمة. هذه الخزانات المائية المفتوحة الكبيرة والمعروفة اليوم باسم برك سليمان قد تبدو للوهلة الأولى مجرد بحيرات برية صممها الإنسان، إلا أنها في الحقيقة تمثل قلب أحد أكثر أنظمة جمع المياه وتوزيعها إبهارا في العالم القديم. رغم أن اسمها يعود إلى المأثور المنسوب للنبي سليمان عليه السلام، إلا أن الاكتشافات الأثرية تشير إلى أن هذه البرك شيدت قبل ذلك بكثير، وجرى تطويرها واستخدامها لقرون طويلة خلال العصور الرومانية والبيزنطية والإسلامية والعثمانية. صممت هذه البرك على ثلاث درجات متتابعة لجمع مياه العيون المجاورة وأمطار الشتاء، وكانت قادرة على تخزين ملايين الأمتار المكعبة من المياه. ولكن كيف كانت هذه الكتلة المائية الهائلة تنقل إلى القدس الرابضة فوق التلال المرتفعة؟ هنا تتجلى الحصيلة الهندسية التي تطورت عبر العصور الرومانية والبيزنطية والإسلامية بفضل قوة الجاذبية وحسابات الانحدار الدقيقة والهندسة الفذة. نقلت المياه لعدة كيلومترات بدقة متناهية عبر خطوط سميت ب قناة الماء العالية وقناة الماء المنخفضة. خرقت الجبال بالأنفاق وجسرت الوديان بالقنوات حتى وصلت المياه إلى صهاريج القدس وأسبلتها وأنظمتها المائية في الأماكن المقدسة. كان كل مجرى حجري يحمل معه مياه الشرب وأمل الحياة لمدينة تصارع الجفاف. عند تتبع آثار الهندسة الرومانية نرى كيف حفظت هذه الأنظمة وطورت عبر القرون. ففي عهد السلطان سليمان القانوني وأثناء إعادة بناء أسوار القدس أصلحت مجاري المياه بشكل شامل وأضيفت أسبلة جديدة في أنحاء المدينة. تعد العديد من الأسبلة التاريخية المنتشرة اليوم في أزقة القدس شهودا صامتة على تلك النهضة العمرانية الكبرى. لم تكن هندسة المياه في شرق المتوسط مجرد إنجاز انتقالي، بل كانت تعكس القدرة التنظيمية للحضارة وبعد نظرها والقيمة التي توليها للإنسان. بفضل الصهاريج الضخمة تحت الأرض وأنظمة جمع الأمطار وشبكات القنوات الممتدة أسفل الشوارع، تمكنت القدس من الحفاظ على حياتها حتى في أعتى فترات الحصار وأقسى مواسم الجفاف. نحول وجهتنا الآن من القدس إلى جنوب الضفة الغربية بين أشجار الزيتون والمدرجات الحجرية لنصل إلى قرية فريدة من نوعها بتير. تبدو للوهلة الأولى كأي قرية فلسطينية عادية، غير أنها إرث إنساني حي صنفت ضمن قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر من قبل منظمة اليونسكو. حسناً، ما الذي يجعل بتير خاصة إلى هذا الحد؟
ليس تلك القنوات الرومانية ولا المدرجات الحجرية التي تعود لآلاف السنين هي السبب الوحيد، بل القيمة الحقيقية تكمن في تقاليد توزيع المياه المتوارثة منذ قرون. في بتير ليس الماء مجرد موردا يتقاسم، بل هو زمن يدار بالعدل. يقسم النظام التقليدي في القرية استخدام المياه إلى دورة مدتها 8 أيام، وتطبق الأيام والساعات المخصصة لسقي أرض كل عائلة بدقة متناهية منذ مئات السنين. كيف كان يقاس الزمن قبل عصر الساعات الكهربائية والعدادات؟ كان الأهالي يحددون حق كل عائلة عبر أداة قياس تقليدية تعرف بالمعمد، يراقبون من خلالها تدفق المياه وموقع الشمس معها. هناك لا يتعدى أحد على حق الآخر، وحين تتغير نوبة الري في منتصف الليل، لا يسلم القروي صنبور المياه إلى جاره فحسب، بل يسلمه ثقة جوار متوارثة منذ قرون. إن ما تحميه اليونسكو ليس مجرد مدرجات حجرية أو قنوات قديمة، بل ذاكرة حية لقدرة البشرية على تقاسم موارد محدود دون صراع أو جشع، وفي إطار كامل من العدالة. لكن للأسف لا يمكن سرد قصة المياه القديمة في فلسطين اليوم بالاكتفاء بالحديث عن الهندسة الرائعة في الماضي فقط، فالماء في هذه الأرض لم تعد مجرد مورد طبيعي، بل أصبحت منذ سنوات طويلة قضية جوهرية في قلب النقاشات السياسية والإنسانية. وكما تؤكد تقارير المنظمات الدولية، فإن الوصول إلى المياه النظيفة يشكل تحديا إنسانيا كبيرا، لا سيما في الضفة الغربية وقطاع غزة. إن تضرر البنية التحتية للمياه والقيود المفروضة على الآبار والصعوبات المرافقة للوصول إلى الموارد المائية تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية لملايين الفلسطينيين. لذلك لا تقتصر قضية المياه في فلسطين على كونها شأنا بيئيا أو تقنيا، بل تستمر كإحدى القضايا الأساسية التي تحدد حياة الإنسان وصحته وواقعه اليومي. ولعل هذا ما يجعل قصة الماء فصلا ممتدا يكتب حتى اليوم في فلسطين. يواجه العالم اليوم أزمة كبيرة للمياه، فالمناخ يتغير والأنهار تجف والمياه الجوفية تتناقص، وتتصاعد التوترات السياسية حول الموارد المائية. يبحث العالم الحديث عن الحلول في التقنيات الأكثر تطوراً والآبار الأكثر عمقاً، غير أن الجواب قد يكون كامناً عند رأس قناة صغيرة في بتير وفي الذاكرة المشتركة التي يحافظ عليها الناس وهم يسقون أراضيهم بالدور منذ قرون. فالماء لا يجلب البركة إلا إذا قسم بالعدل. ربما لا يكون الماء مجرد مورد يغذي الأرض فحسب أصدقاء، بل يحمل في قطراته ضمير المجتمع ومفهوم العدالة وذاكرته. مشينا اليوم معا في قنوات المياه في فلسطين، وشهدنا الهيبة الصامتة لبرك سليمان، واستمعنا إلى همس المياه وهي تعبر الأقواس الرومانية، ورأينا في بتير كيف يمكن لقطرة مياه واحدة أن تشكل الأرض والزمن والعدالة والعلاقات الإنسانية. ولكن متى وكيف بدأ الإنسان يفهم الزمن لأول مرة؟ في الحلقة القادمة سنرفع أبصارنا عن الأرض وقنوات المياه لننظر إلى السماء. سنحل ضيوفا على عالم الساعات الشمسية التي فكت رموز الظلام، والتقاويم القديمة التي حددت إيقاع الفصول، وأوائل الفلكيين الذين حسبوا الزمن بمراقبة النجوم. سنواصل معا اكتشاف قصص فلسطين الأولى والخفية. دمتم برعاية الله وحفظه. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفاري، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تضع قدميها أرض تركيا. وفي حلقة اليوم فإننا سنواصل نقل انطباعاتها عن تلك المغامرات الشيقة. ها أنا سيران، ألتقيكم من جديد من خلال برنامجنا هذا سجل الأسفاري، حيث أواصل رحلتي بين المدن التركية التي تختلف الواحدة عن الأخرى، إن كان من حيث المناظر الطبيعية أو الثقافة أو حتى العادات والتقاليد والطقوس الممارسة في الحياة اليومية. والآن حان الوقت كي أودع أنوار الشرق الساحرة واتجه نحو العاصمة التركية أنقرة. وبينما كانت الطائرة التي أقلعت من مدينة فان متجهة نحو أنقرة ومخترقة الغيوم، بدأ الإحساس بالحماس لخوض مغامرات جديدة تخيم على ذهني، وكذلك دفء الصداقات التي سأبنيها قريبا. فهذه المرة لم تكن رحلتي مجرد استكشاف، بل كان هدفها أيضا المشاركة في حفل زفاف. وبالطبع كان حفل زفاف إليف جارة السيدة الأنيقة جنيش التي التقيتها في مدينة إسطنبول التي كانت ستتزوج في أنقرة. وكانت السيدة جنيش قادمة أيضا إلى أنقرة لحضور حفل الزفاف، كما أن قرار ذهابي إلى العاصمة أنقرة كان بغرض حضور حفل زفاف ألف من جهة، والإقامة فيها لفترة طويلة واكتشاف كل ركن من أنكاري أنقرة من جهة أخرى. علاوة على ذلك كنت أخطط لشراء تذكرة العودة إلى البلاد من أنقرة. وخلال هذا الوقت كنت أستعد ليس فقط لحفل الزفاف، بل أيضا لركوب قطار الشرق السريع والقيام بجولة على طول ساحل البحر الأسود. إضافة إلى ذلك كنت أخطط أيضا لاكتشاف قلب الأناضول عن كثب من خلال القيام برحلات يومية إلى المدن القريبة من أنقرة. عندما هبطت الطائرة في مطار أسامبوا في ساعات الصباح الباكر، كانت أنقرة تستيقظ لتوها من سباتها. وبينما كنت في طريقي من المطار إلى فندق الواقع في منطقة كزلاي، استقبلتني العاصمة بكل ثقلها وجلالها وبشوارعها الواسعة ومبانيها المنظمة وحياة الناس المختبئة خلف جدرانها الحجرية. ويمكنني أن أصف أنقرة بأنها تلك المدينة التي احتضنتني بروح مختلف حتى من النظرة الأولى. فعند وصولي إلى المدينة أخذت قسطا من الراحة وغيرت ملابسي، ثم بدأت أشعر بالقليل من الجوع والفضول في آن واحد، وعلى الفور توجهت إلى الخارج. وكانت مهمتي الأولى تجربة طبق شهي فريد من نوعه في هذه المدينة، ألا وهو المعروف باسم سميت أنقرة. وتوقفت أمام مخبز صغير يقع على قارعة الطريق. لقد كانت الطاولة مليئة بالسميت المقرمش وكان لا يزال دافئا. ومعروف لدى الجميع هنا وهم محقين أن سميت أنقرة يختلف عن سميت إسطنبول، إذ أن سميت أنقرة يتميز باللون الغامق ورائحة السمسم المحمصة وتلك المقرمشة الشهيرة، وكل ذلك ستجده مع اللقمة الأولى. أما عن بذور السمسم فكانت موزعة بسخاء وبشكل متساو فوقها، وقشرها محمص في فرن حجري. إضافة إلى أن إحدى مميزاتها أن الجزء الخارجي منه يبدو مقرمش صلب، إلا أن الجزء الداخلي منه طري. علما بأن مميزات سميت أنقرة مرتبطة بمدة استراحة العجين، وكذلك التناغم المثالي بين الدبس السكري
وبذور السمسم وحرارة الفرن. أما الميزة الأخرى فأنه يتم تناوله مع كوب من الشاي الغامق. أخذت مكاني في إحدى المقاعد الموجودة في الرصيف، وبدأت بتناول الفطور وأنا أراقب المارة. ووسط برودة صباح صيفي لطيف في أنقرة، استيقظت المدينة على وقع أقدام الموظفين الحكوميين الذين كانوا يهرعون إلى أعمالهم، وكذلك بعض الشباب الذين كانوا يتجاذبون أطراف الحديث في زوايا المقاهي، إلى جانب كبار السن المنتظرين في محطات الحافلات يبحثون عن ملاذ للاحتماء في الظل البارد. وعلى الرغم من الخمول الذي أصاب المدينة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، بدأت يومها بحيوية هادئة وبعيدة عن الصخب، لكنها حازمة. وهذا الفطور البسيط الذي صاحبه سميت أنقرة جعلني أشعر بإيقاع هذه المدينة على طبيعتها وبساطتها التي ترتكز على صدق مشاعرها تجاه زوارها. بعد تناول الإفطار توجهت نحو أكثر الأماكن أهمية، ألا وهو ضريح أتاتورك الواقع في وسط المدينة. إن ضريح أتاتورك هو المثوى الأخير لمؤسس الجمهورية التركية غازي مصطفى كمال أتاتورك. وبينما كنت أسير من منطقة كزلاي باتجاه منطقة تاندوان، انتابتني مشاعر الفضول من جهة والدهشة والإجلال من جهة أخرى. وعندما وصلت إلى طريق الأسود تحول هذا الشعور إلى احترام نابع من الأعماق. وكان هذا المسار الذي يقع بجوار الضريح ممر للمشاة بطول 262 مترا، يصطف على جانبيه 12 زوجا من تماثيل الأسود التي تبدو كحراس صامتين ترمز إلى القوة والسلام والكرامة، إضافة إلى الساحة الاحتفالية التي تقع في نهاية طريق الأسود وتستوعب 15,000 شخص، وهو مشيد من الحجر الجيري ومزين بالسجاد التركي. وبينما كنت أسير قادتني أقدامي إلى إيقاع محسوب، حيث بطأت من خطواتي وأفكاري، وبدأت الأصوات بداخلي تهدأ تدريجيا. وعندما توقفت أمام الضريح بدا الوقت وكأنه توقف. لقد ساد صمت عميق وسط الجدران الحجرية التي شهدت تاريخ أمة كاملة، وتحت العلم الذي يرتفع في السماء وأشجار الصنوبر التي تحيط به. توجهت نحو المتاحف التي توجد في محيطه، حيث الوثائق المعروضة في متحف حرب الاستقلال وتحف تعود إلى سنوات الحرب، وكذلك متعلقات شخصية تعود إلى أتاتورك. كل منها كان أكثر من مجرد تذكار، بل وثيقة حية. وفي هذا المكان لم أكن أشهد حياتي قائدا عظيما فحسب، بل صحوة شعب أيضا. بينما كنت أسير في الفناء الواسع المؤدي إلى واجهة الضريح، وجدت نفسي وحدي أمام عظمة ضريح أتاتورك المعروف باللغة التركية أنطكابر. لقد كانت السماء صافية والرياح خفيفة، وللحظة بدا لي في هذا الصمت الشاسع أن كل شيء وكأنه يتدفق ببطء، وأن التاريخ كان يروى من خلال لغة الحجارة. وفي تلك اللحظة توقفت ورفعت رأسي حيث الأعمدة الضخمة وسارية العلم والخطوط الحادة الممتدة إلى السماء، وحينها شعرت بضآلة حجمي. وفي تلك اللحظة أيضا فاجأتني خطوات الأقدام القاسية وذات إيقاع مميز تتردد صداها من الطرف الآخر للفناء. إنها اللحظة التي يتم فيها مراسم تغيير الحراس. أولا دوى صوت حذاء واحد، ثم ثان وثالث، وبدأ يتردد صدى الأولى والثانية والثالثة، وتلك الخطوات التي تتزايد في عددها دون أن تسبق بعضها بعضا تتحرك بثبات كما لو كانت تتسابق مع الزمن. وسار الجنود مرفوعي الرؤوس وبكل فخر وببطء نحو الحراس المرابطين أمام الضريح. وكانت كل خطوة من تلك الخطوات هي عبارة عن لحظة احترام، فضلا عن أنها طقوسا محفورة في ذاكرة أمة كاملة. وكان الاحتفال مثاليا لدرجة أن كل من في الساحة التزم الصمت.

فجأة، ولم يسأل أحد الآخر شيئا، فقط بدأوا بمشاهدة ما يحدث وهم فخورون. وكان الجميع صامت لدرجة إنهم لم يرغبوا بإلحاق الضرر بعظمة اللحظة. وأثار الجندي الذي تولى الحراسة شعورا غريبا بالفخر في داخلي، لقد كان واقفا

ما لو أن الماضي قد أودع في الحاضر والحاضر في المستقبل، وبقيت في الساحة لفترة أطول، وامتزجت وقفة الجنود الشبيهة بالتماثيل وهم يبدأون حراستهم بالسكون العميق الكامن في الأحجار مع وقع الخطوات المترددة في داخلي. واكتسب يومي هذا الذي بدأ في أنقرب هدوء معنى جديد تماما مع هذه الطقوس. أعزائي المستمعين، لم يكن يومي الأول في أنقرة مجرد جولة في المدينة، بل كان أيضا بمثابة إعادة بناء لعلاقة عميقة كونتها مع التاريخ ومع فخامة ضريح أتاتورك أناتكابر وحيوية ساحته وهدوء شوارعه. قدمت لي هذه المدينة قصة متعددة الأبعاد، ولكن هذا لم يكن سوى البداية، إذ في الأيام المقبلة سأحدثكم عن زفاف إليف، وسأنشر المزيد من القصص من خلال برنامجنا سجل الأسفار والمتعلقة بإقامة في أنقرة. وفي الحلقة القادمة سأواصل اكتشاف شوارع العاصمة أنقرة، وحتى ألتقيكم في ذلك اليوم لكم مني أجمل التمنيات وعطرها.

مستمعينا الكرام، ووصلنا بكم إلى نهاية بثنا باللغة العربية. في نهاية بثنا نقدم لكم الشكر على حسن المتابعة. لكم مني مقدمة البث فاطمة الكبير، ومن الهندسة الإذاعية أطيب وأجمل التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.